0: واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم سلام والا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض. محترم خفي فقط. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. يا كرسي السماوات وما في الأرض ولا يعوده مثلهما وهو العلي العظيم. كلما أوقدوا النار للحرب يعتصى. Gözlerimi sevap.
1: Ne tarafında? Kaç tane cinli var biliyor musun? Devam edersen seni mahvedecekler.
0: Evkadun naranil harbiyatsa. İnneme evkadun naranil harbiyatsa. Allah! Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hocam, hocam iyi misin?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hocam, hocam iyi misin? Hocam. Hocam. Hocam.
0: Elif nerede?
2: Hocam bilmiyorum. Muhtar. Muhtar. Ne tarafa gitti? Hocam buradan ses geldi.
0: Elif. Elif.
2: Hocam. Hocam burada. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Elif. Elif. Elif!
2: Hocam burada kimse yok. Hocam! Hocam. Hocam. Hocam ne oldu?
0: Allahu la
2: ilahe
0: illallah.
2: Hocam.
0: Allahu la
2: ilahe illallah. Hocam bu tarafa.
0: Lahum ma fis semawati ve ma fil ard. Men zellezi yeshfam. Innahu illa bi'izni. Fa'lamu bainahu. Ve la yuhsinu bi şey'in.
2: Ya, hocam.
3: Bir dakika, kızım nereye gitti?